قالوا اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita meminta berdoa bermunajat pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib kembali mengingatkan kita untuk terus meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperan aktif untuk menegakkan kebaikan di tengah kehidupan sosial dan masyarakat, terutama mengawasi perilaku-perilaku menyimpang yang begitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil peran aktif untuk mengajak, mengajar, mendidik generasi-generasi kita untuk senantiasa menjadi generasi yang saleh dan salehah. Karena ketika suatu kaum, suatu generasi, suatu umat acuh tak acuh terhadap maksiat yang terjadi di tengah-tengah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah." Takutlah kalian dari fitnah, dari azab, dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim yang ada di sekitar kalian saja. Tapi ketika itu kalian biarkan, kemaksiatan itu kalian biarkan padahal kalian mengetahuinya, maka ketika Allah turunkan azab, bisa jadi azab itu pun akan menggerus semua mereka yang bahkan tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Maka mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini Allah menguatkan iman dan Islam kita, Allah membimbing kita dan memberikan taufik dan hidayahnya. Marilah kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat kita serta melindungi bangsa dan negara kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. استعوا اعتدل لرزقاً سأربطكاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصود.

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم انت السلام منك السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام وعلينا جنة دار السلام، تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلهنا بأنت مولانا سبحانك سبحان الله.

أصبح الغفرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له الحمد لله ويميته على كل شيء قدير. بسم الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. وقال ربكم دعوني أستجب لكم آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وسلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة وسلامة في جسدنا وزيادة في العلمنا وبركة في الرزقنا

بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وقنا فلج عنا سواك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فاحنا لنكن الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعدنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Nabire